0: كتير. تسق سول كتير
1: أسف. إني غزني إني غمت سوا 377. تسا لكتا نغت تول تنت تسا غمين أطول سوا ما أنا قميتي نتوى بني تسا تسيغمت سوا إني غمبونا أتاني Ataniti kilir patir tulau tu sarsau lirpat Iso hang tu pigelir luni Biulisi mayu upi tu katiti tau lir luti

إلى الجاكونيك. أنا كنت نو يو جيت وخالة لوتيلونيت إلى الجاكونيك. أنا كنت نو لو وخالة لوتيلونيت.

من الأعمى دائما يدون تجي يدكو دائما يدي يقطع بيا دائما يدي يقطع بيا أيوة من الأعمى.